لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

tu vas en... سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية المنار سلام عليك يا نبي رحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله يا صديق أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما بارك اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد